سوري ملسي شجاع حماوي أبادا ويدي سردا خبدا بودي بيقول اسمو خامنا كبوكا شنو دقا شمي خيبوري دبني